0: بكل يا ولي وتولسه
1: سوابس.
0: الو الو
2: الو
0: سيندي
2: يسر
0: ما هي
2: عمر كاروكي با
0: كاروكي